منه ينذكر سيد جميل يا عندك سيد جميل ما مبين يوم منصور مسيد جميل

ليدين نخجم قدم لخدام دي دورة دب موهي دب لين خالكي جمعا جيشي توبا تتنيل تيري كر أم دي مصطفى.

0: الجيل كان فاض بنت جاي ما مشى كادم فال اقلي مالي الجيل كان فاض بنت جاي ما مشى كادم فال
1: وا وا بس كده ويا بلاك صح
0: اكم بنا الجيل كان فاض بنت جاي ما مشى كادم فال ما تاو خريت كان كان فاض بنت جاي ما مشى كادم فال جيت بقولك فريجور فريجور فاض بنت جاي ما مشى كادم فال ما مشى كت شكل بنا مشى كت شكل موتالو من جاي تزار موتالو ما مزارن تمبي ما مزارن تمبي موتالو انجلو ما مزار ak bo camara sar mu mamou sar ak gitu mu mamou sar ablay sar tambal baye cheikh fall marin sar mamou sar antam bay mbabba bar kendri bi fam jay mam jeccelam bi ñor mamou sar mu farakan jow farakan jow moko gukk moy jale mbassa galay jay waluy wa fu mbawon dafay jor jëmba jor dafay jor tan jor dafay jor fari jor dafay jor awa jor dafay jor law bay moy chatum dafay jor law dal ma nga jël jël lo ci ndomba yaram mam tay ma nga jé jale wali musuma jom tan ma nga di keur mbay ma jox sara jor musuma jom tan ma di jalawale koko atman dara fa atman dara ma gamu daro fa jor dara far jor dara fa dara fa mbab chamaram chefu yakirim sutu mbay gu ndoy demb xuri demb nañ ci demb jeele demb nañ ci ma la ci musudo nungu jallali ba yok fara fal tamati dagamal jakko du berman ta gogol la
1: ko taxni le wa fatna yembo senega I'm going to go to the hospital.

الله. على كل حال الحمد لله حمدا كثيرا الحمد لله على كل شيء ما نقدر

بيجد ده نلا قرر بس نكون بويني كل مال الفول جوج وشمل شكل ده عن جالي بما كان بلو ومرة نلا ما جسم مثل سير أرز

محمد لو ام متان ود بريزنتو سي يام الله كو بندام والله كو سيلم والله سا دبو كو جوم كلا كوما جوغي كاني حقي لا كو باغي سي بورتي يونتيدي نو نو يونتيدي تا الله حقي لا كو مبري دادو سي بورتي بو موني كاري كو جونتا لا كون والله حقي لي كاري كو جونتا لا كون دينو والله بو موني تا الله حقي لا كو نانغي دا يونتيدي انا باي سيد لام ديرو يالا جونو نان مان

ميون صدق فدي لا ما دعوا دي هي دي بسنت ما مهرم برجنان كذا سلام ميد جل بجبن مغلا ميد جل سيف ما أنا ما يصير ما يصير سام بدم بالي مطها ثالما زير بوبنا كل فوق ما دارا كان غلا ميد جل بكذا سبورة ما ما نسينا دي كاريس دي كان يوفو دي كي تقدر كذا لو بسافر دي لو دامي هلا دانيا توما يوند والتاين nalo kemi dal de hande wo jayna ko farbo guwa wulu farbo guwa wulu ko ngi ke dimadi he dimadi sapo tumadi umaru jawon noro haru fuga hadi so nan jigon jom be jeddu man ta kalde dam debbo so woni gro bone yodi jogi ma gele bonna tay mi da kuma kalde sam so wala tuhulen mulo mo besna ta ko jengel mbere so yidum mo yida dum ta ko ganna mbelo mo ne halla mo noro Allah ta ko gawa mbelo mo fof ta ko bi lati mbelo mo dibina fusanji ta ko tuddo do mbelo ne ranna mo ta ko denti mbelo mo ranno yo be gimmi nyoro be jiso dum go cedo mo jemo ni haa debbo so woni gro bone sakka

محمد اللهم يا لجل بوبوره وسيل منه يتبع من جاي جاغور من وطن يردابي سوى ناجي منه يتبع بسم الله مهدن قرم هدن ويقول محمد اللهم وعده انت من نجل ناجل

الحمد لله على كل حال. الحمد لله حمدا كثيرا. الحمد لله على كل شيء ما ننقدر.

بسم الله استغفر الله. سكتوا رسول الدين مريد مربي سيدنا حاج محمد بن سيد الفاهم مالك بخاربا وكان سمبايا دمبايا مددهابا.

تبي هالي ألي أبو ممر جولي ميرا مشيفت رو ياقوب بولو با أولو ويري حامير دمبا أستيان

أبدا عليكم. أنا كلمة وكما أقول لبان إتكورا جمعنا أبقر نمارو وكما أقول لبان كنتم تعرفوا شو إنو سيهر بور إدا مادا لندا فوقين

السلام علينا رحمة الله وبركاته وكسل الله ولا تقل يتود الله جل رسوله صلى الله عليه وسلم من غريت من غوي أردنا كبابي دل دل بركنون Bono min jodi koy wuro wetengo no asot capital Mauritanie amin jodi do namin bada jobaji aduna mo famani non sikako basila ciri ala

0: وي هجانا في فاتمة بيا مشيشا بعد كومبا
1: فما تبينو
0: وي هاند ديامو بيدو دارو نفوتو سادو ودي جنرم بوتو اند محمد رسول الله ان هذا

سمد للك جاء هو من وطن ذي كوكب بنا انتون كي من برشيدي من برو بنا شو يتيما بنا فوتن كوابنا كي ورهيب يعني اني نهج سيدي كاسا ياما بسم الله والله ياما سيدي كاكا دا متين دا انا ميجي كالين بن والد ميكو كو مات بنا كو مات يعني بنا كو بنا مات يعني بنا mi wondi ko mi pullo ko fenaani mi wondi ko mi dum ko fenaani mi wondi ko babam laamoto gure lamen fo ko fenaani

0: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام
1: كوغا تجاني تجانو ده دنت فولبي كاوتال جانغويبي تابيتال بولاغو كاورال يكوستنديرال ميجوجي امبتاوي

يعني فردان أسرى بدو البول سنبي البناية علي البناية درش إلي البناية شكو البناية بالبالي قال الله ميزا أسرى مرحو موسى بران باي موسى جام سلمان عزيز علي هم يسمي رسق للي جاء الجومي

الشهر بوجا ويولو سيمي فان ولو إند هاميد كومبا جا ولو إند أمر بوغر جا ولو عبد الرحمن كا

السامي الفرن البركة. كوبيجي نوره يبقل كوانا نبايه على نوادا قبل نوانا صدق كنا نبجان ما مزيبه.

من كده يا مبنجي اون ويزا امر سار من ودايدو والله دو اندر ورو ساتول كد وجا ثاني يوتو

بما قد أبيت بما أندر فل ولنون قلت بنا المنال بلنا الحكم بلنا ومهيدا ما ديدا جند لمد لمتند ان وند انا بابني

0: سيد السلام كني ولا نيف فن قد أدنى
1: ما أدري جارم
0: أدنى هاي كوني فن قد تبى صنع فنم داني
2: هاي كي
0: سجومي رأو يدي ما ولبان ما حد إلا حاتم ما